فيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اولش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدر دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو صدر.

0: دينا باخچه يا اوب باش ترين موبيليات باخچه ايت هي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني او افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افري صدق
1: اجبو ريكلام بازرگاني ادنا برنامه و پخشين راديو دهوك دا پيوانديه بيجماري بكن 0705 225 47 74

شونا تاج جاوين تا ديارا بس هرا هرا اوينا من بودا هندي في دنياي همي بو او دنيايا پري زري و پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لأيك بگرا تنه تبينه تبرانبري نوي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يدهوك.